0: Are you okay?
1: Yeah. Are you okay?
0: Yeah, I'm okay.
1: So this is your first time?
0: Yeah, first time. It's my first, Like, how can you say this? How would you describe first what?
1: Like first Israeli attack or breaking into one of these villages. Yeah.
0: Yeah.
1: And we don't know yet if there is like anyone injured or something happened. We don't know because it's not over yet.
0: Do you ever bring your kids to this place?
1: Yeah. Yeah. Because sometimes they play there. Like even like they were asking me to bring them here, like last night, and I told them no, not now, maybe someday later. Hopefully they. No, thank God I did not bring them here tonight.
2: وأصيب العشرات وقد استهدفت الغارات مخيما للنازحين بالقرب من مستودعات أونروا غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة ما أدى لانتشار الحرائق في مساحات واسعة.
1: هذا اللي هون
3: هاي كلها أخذها ولا بس ناخذ
1: شيء؟ لا خذها كلها مبدئيا.
3: لا اللي هون
1: يا خلص ولا شيء خلص طبيعي ضرب عليك. سكر الباب.
3: نروح من هاي انت الشنطه والبساط والموديل. يا ولد الكاتينا.
1: نعم.
3: ليش الكاتينا؟
1: يبا هذول صافين نازلين على السوق مش على المدرسه يابا.
3: اوه
1: مين؟ ارضى عليك.
3: انا سكرت قلبي هاي العطار.
1: يلا شغل.

0: لا تضحك. وقت وقت ضحك هسه عشان الناس تضحك علينا.
1: ليش تضحك علينا؟
0: ليه مش عارف. يا رب احملنا يا رب. الحمد لله. ليش للفجر؟ والله.
2: لا هسه مش نايم.
3: نمت على الساعة.
2: ايش صار فيي؟
0: شو على الساعة؟
2: كنت اشتغل.
0: ما نمناش للفجر.
2: اسمع كنت اشتغل العجل تبعه هذا المحرك بلش بطنه يجي خراب.
0: يعني ما حب حيث الإشارة ويعرف إنه ما يلقى يعني فبتصير مع التلفيل نعم أحسن من إنه سريع بنفذش وسريع بنفذش. أهلا
1: أضرب أضرب بطل كفا.
0: شو صار؟
1: أعطيكم العافية الله يرحمه.
4: In 2014, the war hits again on Gaza. So I had to do something. So I thought maybe I can make a game about that and share my experience, because I believe games is the best medium to share feelings, to share experience. And we started making Layla and the Shadows of War, which is a game based on actual events from that war. So my number one reason to be is because I'm crazy enough to think that I can open your eyes and raise awareness by making games. So maybe, just maybe, we can protect the remaining kids from being in a war again. Because war is not far from any one of us. Thank you.

0: على قاعة الرياضة عندنا مسابقة الروبوت.
1: ايه التربية.
0: أيوة.
1: التربية مش صحافة ولا.
0: لا لا. بعد محمد.
2: أبوي له.
0: هنجرب بدون ضوء.
2: توتر.
0: نعم.
2: توتر.
0: لا ولا توتر ولا على بالي.
2: كيف تعال نجربها؟
3: أعال.
2: هيك
0: ورداتهم أحسن.
2: ليش مش ليش؟
4: الإخوة مشرفين مشاريع، الإخوان المعلمين مشرفين مشاريع، وتم عملية التشكيل، أرجو الابتعاد عن المشاريع.
2: رح يرجع هو؟
0: ما بعرف. لأنه ما عندها هاي أول وحدة.
2: شو بنشوف عند محمد الثاني؟
3: ضغطت اسمع لعنة.
5: اسمع أنا بدي أسافر من جميل الضغط صار مليون.
0: يا حبيبي محمد الله يرضى عليك، الله يرضى عليك بابا، الله يرضى عليك، تهدى وتزيدهاش علي، اهدى تمام؟ بدك تروح خلص، بدك تطلع برا روح اطلع برا، اتصل لك بسيارة تروحك على الدار. تعبي، مالك يابا؟
6: أنا
0: بهدد فيك بهددتك أنا؟ مشان ماسكك بيني وبينك وبحكي أنا وياه. بس نخلص اللي بدنا إياه، روح نعمل اللي بدك إياه.
3: ما راح أموت. لا عم بتعيطش.
2: بعدين ليش بدي أعيط؟ ما اشتغلش في شيء والله.
0: يسطا بعد
7: الحكي. شو الأحوال أنت يعني؟
0: إن شاء الله.
7: الله. بغض النظر عن الترتيب ما بعرف.
0: بس
7: أنا الترتيب هو التعليمات.
0: إن شاء الله إن شاء الله الله يبارك فيك.
2: طيب.
8: You're gonna win the competition.
9: For me, it's not about the winning. It's more about not about the competition, but more about like getting close to each other. It's really complicated because it's your nature to love movements. It's in your blood. But you get scared from getting attached to them. Personally, I had a personal problem. My new born baby was I got him few months ago. The first 2-3 weeks, I couldn't hold him. I was literally every time I try, I get scared. Because of the intensity of the thing that you see and you live on daily basis, just when I try to do this, when I try to hold him, all of these images just flash back in my memory, so I literally couldn't hold my baby for the first 2 or 3 weeks from his birth until I tried to just overcome that feeling.
10: ما شاء الله. It is so beautiful.
9: So this are the scenes and the screenshots of the new game.
11: I hear these stories about a woman that wanted to escape the massacre during the Nakba, just to survive. She had to carry a lot of things. She was panicked and she forgot her baby and took a pillow instead. And I wanted to talk about it in my game.

0: عشان هذا الوجع كله أنت تحملتي وصرتي شاطرة وصرتي أحسن من أول إن شاء الله، صح؟
1: ماما.
0: آه يا ماما.
1: فيك وقف وقف. ما.
2: When Dr. Syed went back to Gaza in December, Mira was regaining her ability to walk.
3: The last time I saw her, she wasn't even opening her eyes. She was basically just kind of laying there after she was extubated.
0: بتقول لك انه حطت مناكير
4: على الفينجر. واو.
3: She's talking normally, like
0: meet up.
3: Yeah, all normal like before. So language is great. Standing, walking.
0: Oh, أنا ماسكة إيدها.
4: Yay, Mira! Wow.
2: As Mira gets older, she will need additional surgeries, but she won't be able to get them in Gaza.
3: It's still swollen.
2: Days after Dr. Syed left Gaza, Mira's family survived a third attack. She was getting physical therapy when an Israeli bomb hit the building next door.
5: طبعا انه بعد الاصابه في الطلق في الراس انه بنتي كمان تنصاب كمان مره، فكان هذا الجنون عندي بحد ذاته.
2: Mira was spared, but her mother Isra was severely injured. She lost her leg.
0: ايش اخذتي في الحصه؟ ايش اخذتي في الدرس مع المس حنان؟ مش حتكون حياتي زي قبل. لازم أكون أقوى من هيك، لازم إني أنا أكون فعلاً مش يأسانة. بس أنا بحاول أدعمها قدر الإمكان نفسياً، حتى رغم وجعي، رغم مأساتي اللي أنا فيها، بدعمهم نفسياً دائماً.